أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقلكتي جنو بني سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أين ينم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانتيين كي فونكو بوري كي الإسلام مدي الصلاة تايداني فسيني وقتانتيين كي جولي وقتانتيين يتم كي نافلي ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين ينغي جيني كي إسوارو يننت بو مغ تبرين غنل دي سيدنا سليمان عليه السلام تجيتو ونكو ني وقتان تي وي جورم بو مغ دي يننت بو سل دي سيدنا داوود عليه السلام تي نك دانيو بغا وقتان رك تي والو جولي ان شاء الله فاسيني نونو كونتيني استواري كوم نانيو كو دان ديفي تي اديما يي دي نيو melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenente bi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi im nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ني الحكمه في فرضيتها منام حكمه بتخ يالا فراتال جولي واخنا ني بيغا خامتيني يالا رانيانالنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين تكاتون يالله أك مخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شا أحمد التجاني اللاو دي لنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicola Thiam mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla na ko ci yalla jappalé te degeural ko ñi sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal julli yoyu ci ru ko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbok yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayi julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريس سين صبي شا أحمد التجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين خريت عبد الله جبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دم لك دي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولتي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

la gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarakallah ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doyeti ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي على النوح borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun mo ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeen ci yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sangina weddi yalla sangina gem gemulu sil mahamaha sil mahalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yeen xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون من لين يين سمو نيت ووتي بي مالين دي ووجيم لين سي يالا سخلو ما نين فاي ماتي سخلو ما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت درم باج لا سي جوخ teguwulo ca yoon wa nga xamanteni mom la yonent yi tegu won teguwulo itam ca yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonent yi te yonent yi ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëlëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer منلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واوين بوغين ما دوغالي سي مصيبه ما داخ ني لوتاخ ناخ بورامي دارا ياغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابلي سما ديغنتي سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوبو نك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوبو دارجا بغو تاغ با تخ ماني لن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla dëpp ñun te yalla ku mu dëppal teral la
وهكذا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen xarit ahmed sam

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال

0: الوعيد.
1: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلجي بكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلجي أي نينم أكي صحابام دلو سنين جي كاتن يال أكباخم جي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي شا أحمد التجاني لو دلين كدفل عندك سن خريط أحمد صم تبارك الله بكي نينيكو دفي واندك أجوما ينيو جنو تمودي وقتاني دندو سنو مام جباخ دي مام إبراهيم عليه السلام نفسيني رك كنتيني وقتانتي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ni def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netti iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فري وان مكة عندك نيم جني وخ هاجر بنين دومم بني وخ إسحاق مو فري وان زيريزاليم عندك نيم جني وخ سارت وعي جسنين نسو نمام إبراهيم عليه السلام dan joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di Hajara ka faré won Makk Ismaeil di Makk

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدين بوكي دقلو كدي سن خريس سن صبي شه أحمد تجانين دو دلو سنة كي كتنو يالا أكمبع خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جوب

ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

رأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci pattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idrisa innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idrisa nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla aadam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

రహిమకల్లాహు లోలు లోలు లకో మలాక మివహ్ నెకో కైఫ వజత్ మరారత మౌత్ నూ గిసే నక్ సుకురాత్ ak waxtanam muniko xar muñu sidi manam xar no xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti metti metti metti sukurat moko gëna metti منيكو فمرارته أشد منه ألف ألف مرة منيكو ويختن سكرات جنة متل خار منيو فيس بايكو مي دوخ تجلو روح جا مي جنب ورا نلو ورا فرنكو لايو ورا تبارك الله سك تلو مو ديف مو مت سكو نجلو رمي مو مت كوكو ريسو مو مت nenen metit bobu sukurat genn ko metti genn junni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waw ak nima woyo fale roccige nima amé yermande ak tiofel ci yow andut lolu lepp non la sukurat metté ko wante yalla dana woyefal sukurat ci ñen nak ci ay jaamu teewul nak lolu da len ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa nafna waxtanu de delawat na mu ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ma bam cey yegg yent yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow mu ne ko aaju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defé ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk.

القرآن تبقي وجنة إسوار ينتهي يوسف عليه السلام نتبقى جنة لهم بنوت عيب ونك لسم بوخمنتني كبقي بامخل لنجي وارو نح القرآن دنيو دوخني نتلي بلي نتلي يني إسواري كبير القرآن دوخوار لم يرك موتخ ولا أمجب موتخ يالا ديكو نتلي وهي دفتي أم أكوارو بوخمنتني بامخلي دنكودي وارو جي إسواري من القرآن وخني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأيها الكثير برم خليل وخل نخبر خليل من كثير بك بنوي من جرينو ين السوسوي من هنا يالك تدني إسوار ينتهي ليوسف تدنيك أحسن القصص manam iswar bu rafet bokku ne ci iswar yi bi rafet ni iswar yonenti yalla yusuf ni lutax yalla tuddé ko ahsan al-qasas lutax mu tuddé ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci biir al-qur'an yi rafet ni way iswar yonenti yalla yusuf mo tam dafa rafet lool mu ne ko tax yalla tuddé ko أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنكم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلتدي إسوار بإسوار برحت من أنه يسقى تبقم دفتي جفلانتي أي مبقم jeflante bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy bexi bu jël ko sant ko yalla doole ko ba mu am doole mën a fayu mu balleen balleen bal bu rafet teelu leen ci xolam daax loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj ne ko لمن جمبار من ليس الشديد بسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب من جمبار نكو جين نيلا طول كما توي مفايو كان يبو رول دون جمبار جمبار مو بيشي جمبار بفاري أم ميتريز ففلن جمبار نك ميتريز بيوس فأمنا جينيس تنوركو نرون فات بكنام يالا ديك أك يرمندين xeti ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yif ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ni mu yusuf mañ doon fexeel mu baal leen ngir mbaaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al-qisas ndax jëflante bu rafet bi yusuf a jëflante ak ay mbokkam mune kan mooy yusuf mune yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ne yusuf sëkk la ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la mu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yim ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko juuf kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër sule ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nga ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko israil ñu naan ban

جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم دان وحن كنت تكينا خمنتني كنت تدمو بجوف كنت تدجوكو كنت تدجراكو لأنه كوكو مو يوسف وميغا خمنتني يعقوب مو بجوف يعقوب إسحاق جوكو إسحاق إبراهيم جوكو.

اسمي يوسف نتونك امنو وتيج تونو يوسف نعطي ميداني تون بي عرب لا ينا ديد ابر لا ويجي اوكي جفوقها وين يوم هي جاك مودي تون يوسف ابر لا ميدو عرب waye am na ñeen nak ci borom yi xam xam yo xamanteni wax nañ ni tuñu yusuf

لما يكن يوسف عليه السلام تدنا بن قد أجم جنت كوكا جاهل بن خيه مم يوسف نتعنا جنت كي باية وانت باية بن كفكي مي نلو بن خيه مم يوسف دفايه عندك تيب بخمتني تيب بن بايم يحقوبا لك كونيكو لن

ألقيت بين يدي، فبينما أنا كذلك إذا رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من نباي جسنا نبوك أسمان يبقوا بيقنا جسنا الليل إتم ديبو فنك فن الليل في جوك نين بيتيو لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين تبوش إتم dibawan rek neena ma ngi deg jëm yi ñu ngay sappal seen borom ci biir géej di wax naan subhanallah mais neena nag jëm bu nekk ak sa làkku bopp bi ngay sàbbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbub neena mbubu leer la nag ndax mbubu ma la neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ni ndax leeraayu mbub ma neena mu mel ni dañu dajale caabi suuf yi jaabi magasin suuf yépp sànni ko ci sama kanam jox moom mu ne bi ma nekkee ci xaal bi ne ni ci laa gis na fukki bi

أنتاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري يمكن أن يجني ملك اللي جد لكردك يمكن لك سوى دمي بني يويد نحتين بدفل لنجم دمان رك ما فينك ملك اللي لك دنانا جوخ بني نيا وخم أنتاني

صادق وهذا قميصه ينكوا باينين دي دي ديمون رك دون راونتي دي ييبتي كو مونتاني دي واتي ني دي بايون نبي يوسف تي سونو باجاجي pour ñukoy garder.

يجهل يعقوب لك أيها الذئب أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمة فؤادي، لقد أوردتني حزنا طويلا وألما عظيما. ملك يوتيلك نحن يعلك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سدك خل ميغا خمت سما دوم.

أن تصبح لك. أسألك يا من له الحمد، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تصدي على محمد وعلى آل محمد، أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا، وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. بأخفاني جنجي نيانجي لأن الله تقال أم بين كرابان من دقين من جنجو بأخفاني جنجي نيانجي بين دقين.